هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السابع من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من

خلال تحميل التطبيق تياتي دي اي ان ال اي، علما بان عنوان البريد الالكتروني عربية تياتي دوت ان اي تي دوت تي ار. مستمعينا الكرام، انا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أدانت تركيا وسبع دول أخرى بشدة التصريحات التي أتلى بها كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد أصدر وزراء خارجية كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا تناول تصريحات بن غفير وكاتس المتعلقة بتهجير الفلسطينيين. وأفاد البيان بأن الوزراء أدانوا بشدة التعليقات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بما في ذلك المقترحات الخاصة بخطط وآليات تهدف إلى إخراج الفلسطينيين قصرا من أراضيهم. وشدد الوزراء على أن مثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تنتهك بوضوح مبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وتشكل تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما أكدوا مجددا رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولة أو خطة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي ذريعة أو مبرر. وفي معرض تحذيرهم من العواقب الوخيمة لتحويل الدعوات إلى التهجير القصري إلى سياسة رسمية أو تدابير ملموسة تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، أكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تشكل تحديا مباشرا لجهود السلام الدولية بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة التي ترفض التهجير القصري رفضا قاطعا وتهدد بشكل خطير آمال الاستقرار في المنطقة. شدد الوزراء تأكيدا منهم على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما أكد الوزراء مجددا انطلاقا من قناعتهم بأن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام عادل ودائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار حدود 4 يونيو/حزيران عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولة لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي. وعلاوة على ذلك جدد الوزراء تأكيد دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على عرضه وكرروا رفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وولكر تورك بأن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني جراء اعتداءاتها اليومية المتواصلة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التواصل إليه في أكتوبر تشرين الأول عام 2025 ومر عليه ما يقارب عام. جاء ذلك في كلمة ألغاها تورك خلال افتتاح الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف والتي عقدت برئاسة الممثل الدائم لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير صدارو رضا سوراديو. وقال تورك رغم إعلان وقف إطلاق النار في غزة منذ ما يقرب من عام قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني عبر شن هجمات يومية، كما تواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية، وإنني أشعر بالذعر إزاء المقترحات الإسرائيلية الداعية إلى التهجير القصري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة وإزاء الخطابات الإنسانية
المستمرة من قبل بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين. ولفت ترك إلى أن إسرائيل تواصل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية. ودعت دول إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع ترسيخ الاحتلال في الأراضي المخصصة للفلسطينيين ضمن حل الدولتين. متابعا، يتعين على الدول وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل والتي يواجه استخدامها خطر انتهاك القانون الدولي، كما ينبغي على الشركات إنهاء الممارسات التجارية التي تدعم المستوطنات غير القانونية. وأكد المفوض الأممي أن كلمات الإدانة أصبحت بلا معنى في مواجهة الانتهاكات والمعاناة المتعمدة، مشددا على حاجة المجتمع الدولي لبذل جهود أكبر لتحقيق سلام دائم يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جانبا إلى جانب بكرامة وحقوق متساوية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وعرب ترك عن قلقه البالغ إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والتي تؤثر على منطقة الخليج بأكملها، وقال إن الآثار الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الأزمة التي كان من الممكن تجنبها تماما تتردد صداها مجددا في جميع أنحاء العالم، وإنني أدعو إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر ترك بأن إسراء يدخل عامها الخامس، مشيرا إلى أن زيادة الضحايا المدنيين وتكثيف الهجمات الروسية على بنية الطاقة التحتية يشكلان وضعا مقلقا. وفيما يخص الصراع في السودان، أوضح ترك أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السري تواصل اتساعها مع دخولها العام الرابع، حيث يستمر طرفها النزاع في شن هجمات على الأسفاق والمستشفيات ومحطات الوقود والبناء التحتية المدنية الأخرى. كما طالب ترك القوات الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها على المدنيين والبنية التحتية في لبنان، موضحا أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحقق في الانتهاكات المرتكبة من قبل كل من إسرائيل وحزب الله منذ 2 مارس آذار. وأكد مفوض الأمم المتحدة ترك أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في منطقة شينجانغ الأوغورية ذاتية الحكم في الصين، ولا سيما في مرافق الاحتجاز. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استهداف مصاف لنفط ومنشآت مخصصة للطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من روسيا. وفي بيان نشر على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أشار زيلينسكي إلى أن الجيش الأوكراني يواصل الرد العادل على الهجمات الروسية. وأفاد زيلينسكي بأنه تم ضرب مصفاة للنفط في مقاطعة ريزان الروسية، كما نفذت هجمات بعيدة المدى استهدفت مصافي نفط في مقاطعة بيرمان وتتارستان، كما أشار زيلينسكي إلى استهداف منشأة في مقاطعة كورسك كانت تستخدم لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية بالإضافة إلى هدف في البحر الأسود.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: انتشلت قيادة القوات البحرية التركية الجثة السادسة خلال عمليات البحث والإنقاذ عن ركاب السفينة الغارقة قبالة السواحل الجيرنة في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا غرق السفينة إلى 14 قتيلا. وبحسب المعلومات الواردة أسفرت

عمليات البحث عن سفينة فيلوجيت الغارقة قبالة السواحل الجيرنة بقيادة قائد المنطقة البحرية الجنوبية للقوات البحرية التركية عن انتشال جثة شخص آخر. ويفيد بأنه تم نقل الجثة المنتشلة من البحر من منطقة البحث إلى ميناء جيرنا. كما يفيد بأنه سيتم نقل الجثة السادسة التي انتشلت من السفينة الغارقة بعد وصول سفينتي البحث والإنقاذ تي سي جي إشن و تي سي جي ألامدار إلى المنطقة إلى تركيا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وبحسب آخر المعلومات ارتفع عدد ضحايا غرق السفينة إلى 14 قتيلا بينما بقي عدد المفقودين عند 14. هذا وبدأ الماء يتسرب من مقدمة سفينة الركاب السريع فيلوجيت التي كانت تعمل بين ميناء جيرنا في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية وميناء تاشوجو في مرسين بعد وقت قصير من مغادرة جيرنا يوم الأحد 30 أغسطس آب، وعلى أثرها غرقت أثناء محاولتها العودة إلى الميناء. وأشار رئيس وزراء الجمهورية التركية القبرصية الشمالية أنال أوستال إلى أن السفينة كانت تقل 267 راكبا وطاقما وأنه تم إنقاذ 239 شخصا بعد غرقها. وقد أسرع على حطام السفينة الغارقة على عمق 554 مترا قبالة السواحل الجيرنة وأنه تم انتشال جثث 14 راكبا حتى الآن، وتتواصل جهود البحث عن 14 المتبقين. ارتفعت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.6% في الفترة ما بين كانون الثاني يناير وحتى آب أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 71 مليار و 788.5 مليون دولار. ووفقا للمعلومات التي تم جمعها من بيانات جمعية المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 4% في الفترة ما بين كانون الثاني يناير وحتى آب أغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 177.9 مليار دولار إلى 185 مليار دولار. وخلال الفترة المذكورة ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.6% من 69 مليار إلى 320.8 مليون دولار إلى 71 مليار و 788.5 مليون دولار. حافظ مطار إسطنبول على لقبه كأكثر مطارات أوروبا ازدهاما بمتوسط 1689 رحلة جوية يوميا خلال الفترة من 24 إلى 30 آب أغسطس. ونشرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقريرها السنوي عن الطيران الأوروبي للفترة من 24 إلى 30 آب أغسطس. ووفقا للتقرير تصدر مطار إسطنبول قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاما بمتوسط 1689 رحلة جوية يوميا، وتلاه مطار شارل دوغول في باريس ب 1437 رحلة جوية يوميا، ثم أمستردام ب 1419 رحلة، ثم لندن هيرثو ب 1329 رحلة، وأخيرا فرانكفورت ب 1320 رحلة. كما احتل مطار أنطاليا المرتبة التاسعة بين أكثر مطارات أوروبا ازدحاما ب 1032 رحلة جوية يوميا. توج المنتخب التركي بلقب بطل أوروبا لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية تواليا، بعدما تغلب على نظيره الإيطالي بثلاث أشواط مقابل شوطين يوم أمس في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان أردم الرياضية بإسطنبول. وجاء النهائي قويا مثيرا مع كفاح
لافت من لاعبات المنتخب التركي اللاتي تمسكن بفرصتهن في الاحتفاظ باللقب رغم قوة وخبرة المنتخب الإيطالي صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم عامي

2022 ve 2025. المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة أصهر بقيادة مدربه الإيطالي دانيلي سانتريلي شخصية قوية خلال اللقاء بعدما نجح في العودة إلى أجواء المباراة مرتين عقب تأخره في نتيجة الأصوات قبل أن ينتقد في الشوط الحاسم ويقلب المواجهة لمصلحته. وحسمت تركيا المباراة بنتيجة 3-2 بواقع 16-25 و 25-22 و 12-25 و 25-21 و 15-10 لتحتفظ باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا وتضيف إنجازا جديدا إلى سجل الكرة الطائرة التركية للسيدات. هذا وتألقت ميليسا فارغاس بشكل لافت خلال البطولة ونالت جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعدما لعبت دورا بارزا في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا الإنجاز ضمن المنتخب التركي أيضا تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس والتي ستقام عام 2028، كما أصبح أول منتخب يحرز لقب بطولة أوروبا على عرضه منذ تتويج المنتخب الصربي بالبطولة في بلغراد عام 2011. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان المنتخب التركي للسيدات لكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وقال رئيس الجمهورية أردوغان عبر حسابه على منصة أن سوشيالية تركيا أهنئ من أعماق قلبي منتخبنا الوطني للسيدات لكرة الطائرة الذي حقق إنجازا مهما بالحصول على لقب بطل أوروبا، وأشعر بالفخر باسمي وباسم شعبي على هذا الإنجاز العظيم. هذا وتوج المنتخب التركي بلقب بطولة أوروبا لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية تواليا بعدما تغلب على نظيره الإيطالي بثلاث أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إردم الرياضية بإسطنبول. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من زينب باستك وتوما.

0: من يد إلى قلب.
1: شجرة التعليم العريقة، دار الشفقة، أب للأطفال اليتامى. العام 1863، القرن الأطول والأكثر معاناة في تاريخ الإمبراطورية. كانت الأنباء الحزينة القادمة من جبهات القتال تملأ شوارع اسطنبول بآلاف الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم. لم يفقد هؤلاء الأطفال عوائلهم فحسب، بل فقدوا مستقبلهم أيضا. وفي خضم تلك الأيام المظلمة، التمع بريق من النور في قلوب 5 من المثقفين العثمانيين أصحاب المبادئ، حيث قالوا: يجب أن يتعلم أبناء الأمة بمساعدة الأمة، ولكن بأحدث علوم العالم. واليوم نتحدث عن شعلة تعليمية لم ينطفئ نورها منذ أكثر من 160 عاماً. نتحدث عن ملاذ للأطفال الذين توفي آباؤهم وضاقت بهم السبل المادية، لكن ذكاؤهم يلمع كالألماس. أهلا بكم في القصة الراسخة لدار الشفقة، التي يحمل اسمها معنى دار الحنان، وتتجسد روحها في العدالة التعليمية. إن دار الشفقة ليست مجرد مدرسة، بل هي الثورة الكبرى الأولى في تاريخ المجتمع المدني التركي. وكان مؤسسوها يوسف ضياء باشا وغازي أحمد مختار باشا وفي الدين لتوفيق باشا وسخزل أسعد باشا وعلي نقي أفندي من أبرز البيروقراطيين والعسكريين المتعلمين في ذلك العصر. وكانت الجمعية التدريسية الإسلامية التي أسسوها أول منظمة مجتمع مدني تثبت أن الشعب يمكنه إطلاق مبادرة تعليمية بإمكانياته الخاصة. بدأت المسيرة في البداية بتعليم الصبية التدريبيين في السوق المسقوفة، لكن الرؤية كانت أكبر من ذلك، وبفضل تبرع من السلطان عبد العزيز والمساعدات التي جمعها الشعب قرشا فوق قرش، ارتفع في حي فاتح مبنى حجري ضخم صممه المهندس المعماري الإيطالي باربوريني. وكان هذا المبنى يعد آنذاك واحدا من أكثر المرافق التعليمية حداثة حتى مقارنة بأوروبا. ولم يكن الهدف الأساسي المحفور على بوابة دار الشفقة مجرد النظر إلى الأطفال اليتامى باعتبارهم مستحقين لخيرات، وهو مصطلح كان يستخدم في العهد العثماني للمنشآت التي تقدم خدمات عامة ومجانية، بل كان تزويدهم بأحدث العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات الأجنبية لجعلهم مواطنين عالميين. وبفضل هذا النظام الداخلي والمجاني القائم على المنح الكاملة، أصبحت المؤسسة واحدة من أنبل رواد مفهوم تكافؤ الفرص في العالم. إنما منح دار الشفق الخلود حقاً هو تلك العبقريات التي تخرجت من ذلك المبنى الحجري لتوجه قدر تركيا والعالم. فلم تكتفي دار الشفقة بسد جوع الطفل فحسب، بل حفرت في عقله فكرة أنه لا وجود للمستحيل. الأبناء المخلصون لدار الحنان، عباقرة تاتشكا. إن نجاح دار الشفقة لا يكمن في مبانيها الحجرية فحسب، بل في القصص الواقعية للأطفال الذين دخلوها من بابها يتامى وخرجوا منها مثقفين غيروا وجهة العالم. فلنترك الأساطير جانبا ولنستمع إلى أبناء داشكا الحقيقيين الذين ربتهم هذه الشجرة الحنون وتركوا بصماتهم في تاريخنا. وفي مقدمة هذه القائمة يقف أحد رواد فن الرسم التركي محمود جودة. التحق جودة بدار الشفقة عام 1918، وانطبع انضباط الفن في روحه بفضل التعليم الذي تلقاه فيها، وتولى لاحقا مهاما في تأسيس رابطة الرسامين والنحاتين المستقلين التي مثلت الفن التركي في أوروبا. إن الدقة التي تميزت بها فرشاته ما هي إلا انعكاس لذلك التعليم الراسخ الذي تلقاه في داشكا. ومن بين العباقرة الذين خرجتهم دار الشفقة والذين يمثلون قمة العلم يبرز بلا شك اسم البروفيسور الدكتور عدنان سوكولو. تخرج سوكولو من دار الشفقة عام 1929، وبفضل التعليم المنضبط الذي تلقاه هناك حقق مسيرة مهنية أحدثت طفرة في تاريخ الطب والفيزياء ليس في تركيا فحسب بل في العالم أجمع. وأصبح سوكولو مرجعية عالمية خاصة بفضل أعماله الرائدة في استخدام الموجات فوق الصوتية لأغراض التشخيص في مجال الطبي، ليثبت برؤيته التي بناها على ذلك الأساس المتين في داشكا إنه لا حدود للمعرفة. ولم يقطع حبل الود قط مع مدرسته بعد التخرج، بل ظل قدوة يحتذى بها بنجاحه الأكاديمي وبشخصيته كمثقف تخرج في دار الشفقة، ودخل التاريخ كأحد أكبر الهدايا العلمية التي قدمتها هذه الشجرة الوقفية الراسخة للعالم بفضل دوره الرائد في تطوير تكنولوجيا التصوير التي يستخدمها الطب الحديث هذا اليوم. ومن بين العباقرة متعددي المواهب الذين خرجتهم دار الشفقة يبرز بالتأكيد اسم ريشات آيسو، وهو من أهم الأسماء التي مزجت بين ظرافة الموسيقى التركية والتقنيات الحديثة. وتخرج آيسو في دار الشفقة وعكس ذلك الانضباط والعمق الثقافي الذي اكتسبه تحت سقف هذا الوقف العريق في عالم الموسيقى من خلال ألحانه ومؤلفاته الأصيلة. وهنا يجب أن نوضح أن الكاتب سعيد فايك أباسيانك ليس خريجا من دار الشفقة، ولكنه تبرع بجميع ميراثه مع والدته لهذه المؤسسة ليكون بذلك أكبر محبي هذه الدار وإن لم يتخرج فيها. تلك الوصية المحفوظة اليوم في متحف دار الشفقة هي في الواقع دليل على أن حتى غير الخريجين كانوا ينظرون إلى هذا الملاذ باعتباره دار الأب. وعندما نصل إلى العصر الحديث نجد أبناء داشكا حاضرين في كل مكان من عالم الأعمال إلى العالم الأكاديمي، وبدءا من رجال الدولة مثل نجدة سيشكين أوز الذي تولى مناصب مستشار الوزارة ورئاسة الوزراء سابقا، وصولا إلى الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون شركات عالمية اليوم. يمثل الآلاف من الداشكويين أمثلة حية على مواكبة المعرفة المتأصلة في مناهج هذه المؤسسة. لم تجعل دار الشفقة الأطفال ينسون يتمهم، بل على العكس حولت هذا النقص إلى مسؤولية هائلة تجاه المجتمع وإلى شغف بالنجاح. وكل اسم في سجل الخريجين هو دليل على كيفية تحول قصة تعثر محتملة إلى ملحمة نجاح باهرة. إن الخط الفاصل والأكثر وضوحاً الذي ميز دار الشفقة عن سائر مدارس عصرها هو منهجها التعليمي الذي يركز دائماً على معرفة الغد. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يدرج تعليم التلغراف في سنوات تأسيسها، وهو الذي كان يمثل التكنولوجيا الأكثر تقدماً في الدولة العثمانية آنذاك، إذ كان الهدف ليس مجرد تعليم الأطفال اليتامى، بل تزويدهم بالمؤهلات التي تمكنهم من التوظيف في النقاط الأكثر استراتيجية في الدولة. وكان التركيز الكبير على التعليم باللغة الفرنسية والدقة في العلوم الطبيعية بمثابة ثورة في ذلك العصر. واليوم لا يزال إرث مواكبة المعرفة هذا حيا في الحمض النووي للمدرسة. فبعد الانتقال إلى التعليم باللغة الإنجليزية عام 1955 فتحت داشكا أبوابها على العالم العالمي، وتعمل في عصرنا الحالي كقاعدة تعليمية تركز على مجالات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن خلال مختبرات الذكاء الاصطناعي وفصول البرمجة الروبوتية وورش ريادة الأعمال يتخرج طالب داشكا وهو مسلح بمؤهلات معرفية تمكنه من المنافسة ليس في تركيا فحسب بل في أي مكان في العالم. إن المنهج التعليمي لا يقتصر على التحضير للامتحانات، بل يعلم الأطفال كيفية التكيف مع سرعة العالم المتغير والتفكير النقدي وكيفية متابعة تحديث المعرفة وتجددها. إذن ما هي مكانة دار الشفقة في العالم؟ تعد هذه المؤسسة نموذجاً يشار إليه عندما يذكر المجتمع المدني والتعليم في العالم، ويتم دراستها في المنصات الدولية كواحدة من أكثر الأمثلة استدامة ونجاحاً في تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم. ورغم وجود مؤسسات تركز على الإيواء مخصصة للأيتام في مناطق كثيرة من العالم، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على نموذج آخر مثل دار الشفقة يربيهم بأعلى مستويات التعليم العلمي ليصبحوا نخبة من المثقفين، ويستمر في هذه المسيرة لمدة 160 عاماً بالاعتماد كلياً على تبرعات الشعب. إن دار الشفقة تمثل علامة تجارية تركية حقيقية بجوائزها التي تحصدها في مسابقات الروبوتات الدولية وطلابها الذين يشاركون في مشاريع وكالة ناسا وخريجيها المقبولين بمنح كاملة في أرقى جامعات العالم من هارفارد إلى أوكسفورد. إن هذه المدرسة تصرخ في وجه العالم قائلة: إذا لمستم الذكاء بالحنان والتعليم عالي الجودة، فيمكنكم خلق معجزة تتجاوز حدود الجغرافيا والفقر. إن المعجزة الكبرى التي خلقتها هذه المؤسسة هي إثباتها أن يتيماً في أبعد ركن من أركان الأناضول يمكنه امتلاك المؤهلات التي تؤهله للالتحاق بأفضل جامعات العالم. وهذا ليس مجرد نجاح مدرسي، بل هو الضمان الأقوى للسلم الاجتماعي والديمقراطية. وكل من يتخرج في داتشكا يتخرج وهو يحمل وعياً بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتستمر سلسلة الخير هذه منذ 160 عاماً دون أن تنقطع. لقد استمعنا في ظل شجرة التعليم الراسخة هذه إلى القصة المذهلة للذكاء والحنان. لقد أخبرتنا داتشكا أن الأخذ بيد طفل يعني بناء مستقبل أمة بأكملها. وفي المحطة القادمة من رحلتنا سنتحدث عن معجزات أخرى من معجزات القرن التاسع عشر، عن ذلك المشروع الإنساني الضخم الذي فتح فيه السلطان عبد الحميد الثاني الأبواب للبشرية جمعاء دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق. بوابة الشفقة، دار العجزة. نلتقي هناك لنشهد الرحمة في أكثر صورها شمولاً. دمتم في طريق المعرفة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة نواصل سرد قصة الإدارة البريطانية لجزيرة قبرص والتي بدأناها في الحلقة السابقة. أولاً تذكير موجز، مع فتح الإمبراطورية العثمانية لقبرص عام 1571 اكتسبت الجزيرة حكماً متعدد الأديان والثقافات. منح العثمانيون الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية حقوقاً واسعة في الجزيرة، بينما استقر السكان الأتراك في الأناضول في الجزيرة، مما أدى إلى توازن ديموغرافي دائم، وهذا وضع الأساس للوجود القبرصي التركي.

بأكملها. سنواصل من حيث توقفنا في الجزء السابق من الحلقة لفحص هذه الفترة التي استمرت 53 عاما، والتي بدأت مع بداية الحكم البريطاني في عام 1878 واستمرت حتى التمرد الكبير في عام 1931. شكلت السياسات المالية البريطانية تجاه قبرص أحد أبرز الأمثلة على الاستغلال الاستعماري الكلاسيكي، فكشف تحصيل الإيجارات المستحقة للإمبراطورية العثمانية من سكان الجزر على ازدواجية معايير المنطق الاستعماري. علاوة على ذلك، أظهر تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى ديون حرب القرم للإمبراطورية العثمانية أن القبارصة أجبروا على تحمل التزام مالي لا ذنب لهم فيه. لم تكن ردود الفعل الناتجة عن ضريبة قبرص مجرد مسألة مالية، بل كانت أيضا مؤشرا على أزمة شرعية، وقد أقر قرار البرلمان البريطاني بمنح منحة سنوية قدرها 50,000 جنيه استرليني ضمنيا بشرعية هذه الانتقادات. اندلعت الانتفاضة في أكتوبر تشرين الأول 1931 نتيجة توترات اجتماعية تراكمت على مدى أكثر من نصف قرن، وقد أظهر اندلاع الأحداث في 598 قرية القاعدة الاجتماعية الواسعة للتمرد، وكان حرق مبنى حكومة نيقوسية رمزيا أقوى تحد وجه على الإطلاق لشرعية الحكم البريطاني. كان الرد البريطاني قاسيا، عكست الخطوات الجذرية المتخذة مثل تعليق العمل بالدستور والرقابة على الصحافة وحظر الأحزاب السياسية ردود الفعل النمطية للإدارات الاستعمارية في أوقات الأزمات، وكان نفي الأساقفة الأرثوذكس اليونانيين خطوة استراتيجية استهدفت البعد القيادي الديني لحركة إينوسيس. تدخل البريطانيون أيضا في نظام التعليم التقليدي الذي تطور على مدى قرون في الجزيرة، وفي مثال صارخ على جهودهم الرامية إلى ترسيخ الهيمنة الثقافية تم تجاهل التاريخ اليوناني والتركي في المناهج الدراسية وحضرت الأعلام وصور الأبطال. دفعت هذه السياسات الاستعمارية كلا المجتمعين إلى التشبث بهويتهم الخاصة بشكل أكبر. كانت آليات السيطرة على كنيسة قبرص ولا سيما شغور منصب رئيس الأساقفة لمدة 14 عاما جزءا من استراتيجية لزيادة السيطرة الاجتماعية من خلال إضعاف السلطة الدينية. تجسد تجربة الإدارة البريطانية في قبرص تناقضات التحديث الاستعماري، فبينما أحرز تقدم كبير في البنية التحتية والتعليم والقانون، تأججت التوترات الاجتماعية بشكل منهجي. امتدت هذه الفترة من عام 1878 إلى عام 1931، وشهدت فترة ازداد فيها التباعد بين المجتمعين التركي واليوناني في الجزيرة، وأصبح الصراع أمرا لا مفر منه، في حين أن استراتيجية فرق تسد التي انتهجتها الإدارة البريطانية أتاحت سيطرة قصيرة المدى، إلا أنها أدت إلى انقسامات اجتماعية يكاد يكون من المستحيل حلها على المدى البعيد. تعد هذه التجربة التاريخية بالغة الأهمية لفهم جذور المشاكل التي عانت منها قبرص، بل عانت منها أيضاً العديد من المجتمعات التي تحمل إرث الاستعمار، ولا تزال البذور التي زرعت خلال الحكم البريطاني تشكل الديناميكيات الأساسية للمشاكل الاجتماعية والسياسية التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية برنامجنا الذي يتناول فترة الحكم البريطاني في قبرص. للأسف لم ينحصر إرث هذه الفترة التي استمرت 53 عاما في كتب التاريخ، فالبذور التي زرعت آنذاك لا تزال تشكل جذور العديد من المشاكل، بدءا من طبيعة قبرص اليوم المنقسمة وصولا إلى انعدام الثقة بين المجتمعين. مع انتهاء هذه الفترة الحرجة من تاريخ قبرص، سنستمر برحلتنا عبر هذه الجزيرة الفريدة، جوهرة شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى أمل أن نراكم في برنامجنا القادم. إلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السابع من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أدانت تركيا وسبع دول أخرى بشدة التصريحات التي أتلى بها كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد أصدر وزراء خارجية كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا تناول تصريحات بن غفير وكاتس المتعلقة بتهجير الفلسطينيين. وأفاد البيان بأن الوزراء أدانوا بشدة التعليقات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بما في ذلك المقترحات الخاصة بخطط وآليات تهدف إلى إخراج الفلسطينيين قصرا من أراضيهم. وشدد الوزراء على أن مثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تنتهك بوضوح مبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وتشكل تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما أكدوا مجددا رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولة أو خطة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي ذريعة أو مبرر. وفي معرض تحذيرهم من العواقب الوخيمة لتحويل الدعوات إلى التهجير القصري إلى سياسة رسمية أو

تدابير ملموسة تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم. أكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تشكل تحديا مباشرا لجهود السلام الدولية، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة التي ترفض التهجير القسري رفضا قاطعا وتهدد بشكل خطير آمال الاستقرار في المنطقة. شدد الوزراء تأكيدا منهم على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكد الوزراء مجددا انطلاقا من قناعتهم بأن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام عادل ودائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار حدود 4 حزيران عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولة لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي. وعلاوة على ذلك جدد الوزراء تأكيد دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على عرضه، وكرروا رفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تقييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وولكر تورك بأن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني جراء اعتداءاتها اليومية المتواصلة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التواصل إليه في أكتوبر تشرين الأول عام 2025 ومر عليه ما يقارب عام. جاء ذلك في كلمة ألغاها تورك خلال افتتاح الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف، والتي عقدت برئاسة الممثل الدائم لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير ساداتو رضا سوراديو. وقال تورك رغم إعلان وقف إطلاق النار في غزة منذ ما يقرب من عام، قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني عبر شن هجمات يومية، كما تواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية، وإنني أشعر بالذعر إزاء المقترحات الإسرائيلية الداعية إلى التهجير القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة وإزاء الخطابات الإنسانية المستمرة من قبل بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين. ولفت تورك إلى أن إسرائيل تواصل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، ودعت دول إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع ترسيخ الاحتلال في الأراضي المخصصة للفلسطينيين ضمن حل الدولتين. متابعا يتعين على الدول وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل والتي يواجه استخدامها خطر انتهاك القانون الدولي. كما ينبغي على الشركات إنهاء الممارسات التجارية التي تدعم المستوطنات غير القانونية. وأكد المفوض الأممي أن كلمات الإدانة أصبحت بلا معنى في مواجهة الانتهاكات والمعاناة المتعمدة، مشددا على حاجة المجتمع الدولي لبذل جهود أكبر لتحقيق سلام دائم يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جانبا إلى جانب بكرامة وحقوق متساوية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والتي تؤثر على منطقة الخليج بأكملها، وقال إن الآثار الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الأزمة التي كان من الممكن تجنبها تماما تتردد صداها مجددا في جميع أنحاء العالم، وإنني أدعو إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات. وحول الحرب الروسية الأوكرانية ذكر تورك بأن إسرائيل يدخل عامها الخامس
مشيرا إلى أن زيادة الضحايا المدنيين وتكثيف الهجمات الروسية على بنية الطاقة التحتية

شكلان وضعا مقلقان. وفيما يخص الصراع في السودان، أوضح ترك أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السري تواصل اتساعها مع دخولها العام الرابع، حيث يستمر طرفها النزاع في شن هجمات على الأسفاق والمستشفيات ومحطات الوقود والبناء التحتية المدنية الأخرى. كما طالب ترك القوات الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها على المدنيين والبنية التحتية في لبنان، موضحا أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحقق في الانتهاكات المرتكبة من قبل كل من إسرائيل وحزب الله منذ 2 مارس آذار. وأكد مفوض الأمم المتحدة ترك أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في منطقة شينجانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، ولا سيما في مرافق الاحتجاز. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استهداف مصاف لنفط ومشعات مخصصة للطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من روسيا. وفي بيان نشر على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أشار زيلينسكي إلى أن الجيش الأوكراني يواصل الرد العادل على الهجمات الروسية. وأفاد زيلينسكي بأنه تم ضرب مصفاة للنفط في مقاطعة ريزان الروسية، كما نفذت هجمات بعيدة المدى استهدفت مصافي نفط في مقاطعة بيرمان وتتارستان. كما أشار زيلينسكي إلى استهداف منشأة في مقاطعة كورسك كانت تستخدم لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية بالإضافة إلى هدف في البحر الأسود.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: انتشلت قيادة القوات البحرية التركية الجثة السادسة خلال عمليات البحث والإنقاذ عن ركاب السفينة الغارقة قبالة السواحل الجيرنة في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا غرق السفينة إلى 14 قتيلا. وبحسب المعلومات الواردة، أسفرت عمليات البحث عن سفينة فيلوجيت الغارقة قبالة السواحل الجيرنة بقيادة قائد المنطقة البحرية الجنوبية للقوات البحرية التركية عن انتشال جثة شخص آخر. وأفيد بأنه تم نقل الجثة المنتشلة من البحر من منطقة البحث إلى ميناء جيرنا. كما أفيد بأنه سيتم نقل الجثة السادسة التي انتشلت من السفينة الغارقة بعد وصول سفينتي البحث والإنقاذ تي سي جي إشن و تي سي جي ألامدار إلى المنطقة إلى تركيا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وبحسب آخر المعلومات، ارتفع عدد ضحايا غرق السفينة إلى 14 قتيلا، بينما بقي عدد المفقودين عند 14. هذا وبدأ الماء يتسرب من مقدمة سفينة الركاب السريع في لوجات التي كانت تعمل بين ميناء جيرنا في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية وميناء تاشوجو في مرسين بعد وقت قصير من مغادرة جيرنا يوم الأحد 30 أغسطس آب، وعلى أثرها غرقت أثناء محاولتها العودة إلى الميناء. وأشار رئيس وزراء الجمهورية التركية القبرصية الشمالية أنال أستل إلى أن السفينة كانت تقل 267 راكبا وطاقما، وأنه تم إنقاذ 239 شخصا بعد غرقها. وقد أثر على حطام السفينة الغارقة على عمق 554 مترا قبالة السواحل الجيرنة، وأنه تم انتشال جثة 14 راكبا حتى الآن، وتتواصل جهود البحث عن 14 المتبقين. ارتفعت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.6% في الفترة ما بين كانون الثاني يناير وحتى أب أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 71 مليار و 788.5 مليون دولار. ووفقا للمعلومات التي تم جمعها من بيانات جمعية المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 4% في الفترة ما بين كانون الثاني يناير وحتى آب أغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 1700 و 1787

تار إسطنبول على لقبه كأكثر مطارات أوروبا ازدهاما بمتوسط 1689 رحلة جوية يوميا خلال الفترة من 24 إلى 30 آب أغسطس. ونشرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقريرها السنوي عن الطيران الأوروبي للفترة من 24 إلى 30 آب أغسطس. ووفقا للتقرير تصدر مطار إسطنبول قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاما بمتوسط 1689 رحلة جوية يوميا، وتلاه مطار شارل دوغول في باريس ب 1437 رحلة جوية يوميا، ثم أمستردام ب 1419 رحلة، ثم لندن هيرثو ب 1329 رحلة، وأخيرا فرانكفورت ب 1320 رحلة. كما احتل مطار أنطاليا المرتبة التاسعة بين أكثر مطارات أوروبا ازدحاما ب 1032 رحلة جوية يوميا. توج المنتخب التركي بلقب بطل أوروبا لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية تواليا، بعدما تغلب على نظيره الإيطالي بثلاث أشواط مقابلة شوطين يوم أمس في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان أردم الرياضية بإسطنبول. وجاء النهائي قويا مثيرا مع كفاح لافت من لاعبات المنتخب التركي اللاتي تمسكن بفرصتهن في الاحتفاظ باللقب رغم قوة وخبرة المنتخب الإيطالي صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم عامي 2022 و2025. المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة أصهر بقيادة مدربه الإيطالي دانيلي سانتريلي شخصية قوية خلال اللقاء، بعدما نجح في العودة إلى أجواء المباراة مرتين عقب تأخره في نتيجة الأصوات قبل أن ينتقد في الشوط الحاسم ويقلب المواجهة لمصلحته. وحسمت تركيا المباراة بنتيجة 3-2 بواقع 16-25 و 25-22 و 12-25 و 25-21 و 15-10 لتحتفظ باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا، وتضيف إنجازا جديدا إلى سجل الكرة الطائرة التركية للسيدات. هذا وتألقت ميليسا فارغاس بشكل لافت خلال البطولة ونالت جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعدما لعبت دورا بارزا في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا الإنجاز ضمن المنتخب التركي أيضا تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس والتي ستقام عام 2028، كما أصبح أول منتخب يحرز لقب بطولة أوروبا على عرضه منذ تتويج المنتخب الصربي بالبطولة في بلغراد عام 2011. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان المنتخب التركي للسيدات لكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وقال رئيس الجمهورية أردوغان عبر حسابه على منصة أن سوشيال تركيا: أهنئ من أعماق قلبي منتخبنا الوطني للسيدات لكرة الطائرة الذي حقق إنجازا مهما بالحصول على لقب بطل أوروبا، وأشعر بالفخر باسمي وباسم شعبي على هذا الإنجاز العظيم. هذا وتوج المنتخب التركي بلقب بطولة أوروبا لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية تواليا، بعدما تغلب على نظيره الإيطالي بثلاث أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان أردم الرياضية بإسطنبول. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من زينب باستك وتومان.

0: من يد إلى قلب.
1: شجرة التعليم العريقة، دار الشفقة، أب للأطفال اليتامى. العام 1863، القرن الأطول والأكثر معاناة في تاريخ الإمبراطورية. كانت الأنباء الحزينة القادمة من جبهات القتال تملأ شوارع اسطنبول بآلاف الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم. لم يفقد هؤلاء الأطفال عوائلهم فحسب، بل فقدوا مستقبلهم أيضا. وفي خضم تلك الأيام المظلمة، التمع بريق من النور في قلوب 5 من المثقفين العثمانيين أصحاب المبادئ، حيث قالوا: يجب أن يتعلم أبناء الأمة بمساعدة الأمة، ولكن بأحدث علوم العالم. واليوم نتحدث عن شعلة تعليمية لم ينطفئ نورها منذ أكثر من 160 عاماً. نتحدث عن ملاذ للأطفال الذين توفي آباؤهم وضاقت بهم السبل المادية، لكن ذكاؤهم يلمع كالألماس. أهلا بكم في القصة الراسخة لدار الشفقة، التي يحمل اسمها معنى دار الحنان، وتتجسد روحها في العدالة التعليمية. إن دار الشفقة ليست مجرد مدرسة، بل هي الثورة الكبرى الأولى في تاريخ المجتمع المدني التركي. وكان مؤسسوها يوسف ضياء باشا وغازي أحمد مختار باشا وفيدين لتوفيق باشا وسخزل أسعد باشا وعلي نقي أفندي من أبرز البيروقراطيين والعسكريين المتعلمين في ذلك العصر. وكانت الجمعية التدريسية الإسلامية التي أسسوها أول منظمة مجتمع مدني تثبت أن الشعب يمكنه إطلاق مبادرة تعليمية بإمكانياته الخاصة. بدأت المسيرة في البداية بتعليم الصبية التدريبيين في السوق المسقوفة، لكن الرؤية كانت أكبر من ذلك، وبفضل تبرع من السلطان عبد العزيز والمساعدات التي جمعها الشعب قرشا فوق قرش، ارتفع في حي فاتح مبنى حجري ضخم صممه المهندس المعماري الإيطالي باربوريني. وكان هذا المبنى يعد آنذاك واحدا من أكثر المرافق التعليمية حداثة حتى مقارنة بأوروبا. ولم يكن الهدف الأساسي المحفور على بوابة دار الشفقة مجرد النظر إلى الأطفال اليتامى باعتبارهم مستحقين لخيرات، وهو مصطلح كان يستخدم في العهد العثماني للمنشآت التي تقدم خدمات عامة ومجانية، بل كان تزويدهم بأحدث العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات الأجنبية لجعلهم مواطنين عالميين. وبفضل هذا النظام الداخلي والمجاني القائم على المنح الكاملة، أصبحت المؤسسة واحدة من أنبل رواد مفهوم تكافؤ الفرص في العالم. إنما منح دار الشفقة الخلود حقاً هو تلك العبقريات التي تخرجت من ذلك المبنى الحجري لتوجه قدر تركيا والعالم. فلم تكتفي دار الشفقة بسد جوع الطفل فحسب، بل حفرت في عقله فكرة أنه لا وجود للمستحيل. الأبناء المخلصون لدار الحنان، عباقرة تاتشكا. إن نجاح دار الشفقة لا يكمن في مبانيها الحجرية فحسب، بل في القصص الواقعية للأطفال الذين دخلوها من بابها يتامى وخرجوا منها مثقفين غيروا وجهة العالم. فلنترك الأساطير جانبا ولنستمع إلى أبناء داشكا الحقيقيين الذين ربتهم هذه الشجرة الحنون وتركوا بصماتهم في تاريخنا. وفي مقدمة هذه القائمة يقف أحد رواد فن الرسم التركي، محمود جودة. التحق جودة بدار الشفقة عام 1918، وانطبع انضباط الفن في روحه بفضل التعليم الذي تلقاه فيها، وتولى لاحقا مهاما في تأسيس رابطة الرسامين والنحاتين المستقلين التي مثلت الفن التركي في أوروبا. إن الدقة التي تميزت بها فرشاته ما هي إلا انعكاس لذلك التعليم الراسخ الذي تلقاه في داشكا. ومن بين العباقرة الذين خرجتهم دار الشفقة والذين يمثلون قمة العلم يبرز بلا شك اسم البروفيسور الدكتور عدنان سوكولو. تخرج سوكولو من دار الشفقة عام 1929، وبفضل التعليم المنضبط الذي تلقاه هناك حقق مسيرة مهنية أحدثت طفرة في تاريخ الطب والفيزياء ليس في تركيا فحسب بل في العالم أجمع. وأصبح سوكولو مرجعية عالمية خاصة بفضل أعماله الرائدة في استخدام الموجات فوق الصوتية لأغراض التشخيص في مجال الطبي، ليثبت برؤيته التي بناها على ذلك الأساس المتين في داشكا إنه لا حدود للمعرفة. ولم يقطع حبل الود قط مع مدرسته بعد التخرج، بل ظل قدوة يحتذى بها بنجاحه الأكاديمي وبشخصيته كمثقف تخرج في دار الشفقة. ودخل التاريخ كأحد أكبر الهدايا العلمية التي قدمتها هذه الشجرة الوقفية الراسخة للعالم بفضل دوره الرائد في تطوير تكنولوجيا التصوير التي يستخدمها الطب الحديث هذا اليوم. ومن بين العباقرة متعددي المواهب الذين خرجتهم دار الشفقة يبرز بالتأكيد اسم ريشات آيسو

وهو من أهم الأسماء التي مزجت بين ظرافة الموسيقى التركية والتقنيات الحديثة. وتخرج آيسو في دار الشفقة، وعكس ذلك الانضباط والعمق الثقافي الذي اكتسبه تحت سقف هذا الوقف العريق في عالم الموسيقى من خلال ألحانه ومؤلفاته الأصيلة. وهنا يجب أن نوضح أن الكاتب سعيد فايك أباسيانك ليس خريجا من دار الشفقة، ولكنه تبرع بجميع ميراثه مع والدته لهذه المؤسسة ليكون بذلك أكبر محبي هذه الدار وإن لم يتخرج فيها. تلك الوصية المحفوظة اليوم في متحف دار الشفقة هي في الواقع دليل على أن حتى غير الخريجين كانوا ينظرون إلى هذا الملاذ باعتباره دار الأب. وعندما نصل إلى العصر الحديث نجد أبناء داتشكا حاضرين في كل مكان من عالم الأعمال إلى العالم الأكاديمي، وبدءا من رجال الدولة مثل نجدة سيتشكين أوز الذي تولى مناصب مستشار الوزارة ورئاسة الوزراء سابقا وصولا إلى الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون شركات عالمية اليوم. يمثل الآلاف من الداشغويين أمثلة حية على مواكبة المعرفة المتأصلة في مناهج هذه المؤسسة. لم تجعل دار الشفقة الأطفال ينسون يتمهم، بل على العكس حولت هذا النقص إلى مسؤولية هائلة تجاه المجتمع وإلى شغف بالنجاح. وكل اسم في سجل الخريجين هو دليل على كيفية تحول قصة تعثر محتملة إلى ملحمة نجاح باهرة. إن الخط الفاصل والأكثر وضوحاً الذي ميز دار الشفقة عن سائر مدارس عصرها هو منهجها التعليمي الذي يركز دائماً على معرفة الغد. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يدرج تعليم التلغراف في سنوات تأسيسها، وهو الذي كان يمثل التكنولوجيا الأكثر تقدماً في الدولة العثمانية آنذاك، إذ كان الهدف ليس مجرد تعليم الأطفال اليتامى، بل تزويدهم بالمؤهلات التي تمكنهم من التوظيف في النقاط الأكثر استراتيجية في الدولة. وكان التركيز الكبير على التعليم باللغة الفرنسية والدقة في العلوم الطبيعية بمثابة ثورة في ذلك العصر. واليوم لا يزال إرث مواكبة المعرفة هذا حيا في الحمض النووي للمدرسة. فبعد الانتقال إلى التعليم باللغة الإنجليزية عام 1955 فتحت داشكا أبوابها على العالم العالمي، وتعمل في عصرنا الحالي كقاعدة تعليمية تركز على مجالات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن خلال مختبرات الذكاء الاصطناعي وفصول البرمجة الروبوتية وورش ريادة الأعمال يتخرج طالب داشكا وهو مسلح بمؤهلات معرفية تمكنه من المنافسة ليس في تركيا فحسب بل في أي مكان في العالم. إن المنهج التعليمي لا يقتصر على التحضير للامتحانات، بل يعلم الأطفال كيفية التكيف مع سرعة العالم المتغير والتفكير النقدي وكيفية متابعة تحديث المعرفة وتجددها.

0: ألم. تعد هذه المؤسسة نموذجاً يشار إليه عندما يذكر المجتمع المدني والتعليم في العالم، ويتم دراستها في المنصات الدولية كواحدة من أكثر الأمثلة استدامة ونجاحاً في تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم. ورغم وجود مؤسسات تركز على الإيواء مخصصة للأيتام في مناطق كثيرة من العالم، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على نموذج آخر مثل دار الشفقة يربيهم بأعلى مستويات التعليم العلمي ليصبحوا نخبة من المثقفين، ويستمر في هذه المسيرة لمدة 160 عاماً بالاعتماد كلياً على تبرعات الشعب. إن دار الشفقة تمثل علامة تجارية تركية حقيقية بجوائزها التي تحصدها في مسابقات الروبوتات الدولية وطلابها الذين يشاركون في مشاريع وكالة ناسا وخريجيها المقبولين بمنح كاملة في أرقى جامعات العالم من هارفارد إلى أوكسفورد. إن هذه المدرسة تصرخ في وجه العالم قائلة: إذا لمستم الذكاء بالحنان والتعليم عالي الجودة، فيمكنكم خلق معجزة تتجاوز حدود الجغرافيا والفقر. إن المعجزة الكبرى التي خلقتها هذه المؤسسة هي إثباتها إن يتيماً في أبعد ركن من أركان الأناضول يمكنه امتلاك المؤهلات التي تؤهله للالتحاق بأفضل جامعات العالم. وهذا ليس مجرد نجاح مدرسي، بل هو الضمان الأقوى للسلم الاجتماعي والديمقراطية. وكل من يتخرج في داتشكا يتخرج وهو يحمل وعياً بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتستمر سلسلة الخير هذه منذ 160 عاماً دون أن تنقطع. لقد استمعنا في ظل شجرة التعليم الراسخة هذه إلى القصة المذهلة للذكاء والحنان. لقد أخبرتنا داتشكا أن الأخذ بيد طفل يعني بناء مستقبل أمة بأكملها. وفي المحطة القادمة من رحلتنا سنتحدث عن معجزة أخرى من معجزات القرن التاسع عشر، عن ذلك المشروع الإنساني الضخم الذي فتح فيه السلطان عبد الحميد الثاني الأبواب للبشرية جمعاء دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق، بوابة الشفقة، دار العجزة. نلتقي هناك لنشهد الرحمة في أكثر صورها شمولاً. دمتم في طريق المعرفة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة نواصل سرد قصة الإدارة البريطانية لجزيرة قبرص والتي بدأناها في الحلقة السابقة. أولاً تذكير موجز، مع فتح الإمبراطورية العثمانية لقبرص عام 1571 اكتسبت الجزيرة حكماً متعدد الأديان والثقافات. منح العثمانيون الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية حقوقاً واسعة في الجزيرة، بينما استقر السكان الأتراك في الأناضول في الجزيرة، مما أدى إلى توازن ديموغرافي دائم، وهذا وضع الأساس للوجود القبرصي التركي. في عام 1878 بعد 307 أعوام من الحكم العثماني، تنازل العثمانيون عن إدارة قبرص لبريطانيا، وفي عام 1914 ضمت بريطانيا الجزيرة من جانب واحد، وبموجب معاهدة لوزان عام 1923 أجبرت تركيا على التنازل عن حقوقها الرسمية في قبرص. مع ذلك حافظت الجالية التركية في الجزيرة على هويتها وثقافتها وعلاقاتها مع تركيا. لا يتم تحديد مستقبل قبرص فحسب، بل مستقبل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها. سنواصل من حيث توقفنا في الجزء السابق من الحلقة لفحص هذه الفترة التي استمرت 53 عاماً، والتي بدأت مع بداية الحكم البريطاني في عام 1878 واستمرت حتى التمرد الكبير في عام 1931. شكلت السياسات المالية البريطانية تجاه قبرص أحد أبرز الأمثلة على الاستغلال الاستعماري الكلاسيكي، فكشف تحصيل الإيجارات المستحقة للإمبراطورية العثمانية من سكان الجزر على ازدواجية معايير المنطق الاستعماري. علاوة على ذلك، أظهر تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى ديون حرب القرم للإمبراطورية العثمانية أن القبارصة أجبروا على تحمل التزام مالي لا ذنب لهم فيه. لم تكن ردود الفعل الناتجة عن ضريبة قبرص مجرد مسألة مالية، بل كانت أيضا مؤشرا على أزمة شرعية، وقد أقر قرار البرلمان البريطاني بمنح منحة سنوية قدرها 50,000 جنيه استرليني ضمنيا بشرعية هذه الانتقادات.

اندلعت الانتفاضة في أكتوبر تشرين الأول 1931 نتيجة توترات اجتماعية تراكمت على مدى أكثر من نصف قرن. وقد أظهر اندلاع الأحداث في 598 قرية القاعدة الاجتماعية الواسعة للتمرد، وكان حرق مبنى حكومة نيقوسيا رمزيا أقوى تحد وجه على الإطلاق لشرعية الحكم البريطاني. كان الرد البريطاني قاسيا، عكست الخطوات الجذرية المتخذة مثل تعليق العمل بالدستور والرقابة على الصحافة وحظر الأحزاب السياسية ردود الفعل النمطية للإدارات الاستعمارية في أوقات الأزمات. وكان نفي الأساقفة الأرثوذكس اليونانيين خطوة استراتيجية استهدفت البعد القيادي الديني لحركة إنوسيس. تدخل البريطانيون أيضا في نظام التعليم التقليدي الذي تطور على مدى قرون في الجزيرة، وفي مثال صارخ على جهودهم الرامية إلى ترسيخ الهيمنة الثقافية تم تجاهل التاريخ اليوناني والتركي في المناهج الدراسية وحضرت الأعلام وصور الأبطال. دفعت هذه السياسات الاستعمارية كلا المجتمعين إلى التشبث بهويتهما الخاصة بشكل أكبر. كانت آليات السيطرة على كنيسة قبرص ولا سيما شغور منصب رئيس الأساقفة لمدة 14 عاما جزءا من استراتيجية لزيادة السيطرة الاجتماعية من خلال إضعاف السلطة الدينية. تجسد تجربة الإدارة البريطانية في قبرص تناقضات التحديث الاستعماري، فبينما أحرز تقدم كبير في البنية التحتية والتعليم والقانون تأججت التوترات الاجتماعية بشكل منهجي. امتدت هذه الفترة من عام 1878 إلى عام 1931، وشهدت فترة ازداد فيها التباعد بين المجتمعين التركي واليوناني في الجزيرة، وأصبح الصراع أمرا لا مفر منه، في حين أن استراتيجية فرق تسد التي انتهجتها الإدارة البريطانية أتاحت سيطرة قصيرة المدى، إلا أنها أدت إلى انقسامات اجتماعية يكاد يكون من المستحيل حلها على المدى البعيد. تعد هذه التجربة التاريخية بالغة الأهمية لفهم جذور المشاكل التي عانت منها قبرص، بل عانت منها أيضا العديد من المجتمعات التي تحمل إرث الاستعمار، ولا تزال البذور التي زرعت خلال الحكم البريطاني تشكل الديناميكيات الأساسية للمشاكل الاجتماعية والسياسية التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية برنامجنا الذي يتناول فترة الحكم البريطاني في قبرص. للأسف لم ينحصر إرث هذه الفترة التي استمرت 53 عاما في كتب التاريخ، فالبذور التي زرعت آنذاك لا تزال تشكل جذور العديد من المشاكل، بدءا من طبيعة قبرص اليوم المنقسمة وصولا إلى انعدام الثقة بين المجتمعين. مع انتهاء هذه الفترة الحرجة من تاريخ قبرص سنستمر برحلتنا عبر هذه الجزيرة الفريدة جوهرة شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى أمل أن نراكم في برنامجنا القادم. إلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.